جسديا، حيث النهار كامل هو خدام، هو مشغول. يعني الشكر كيتعتبر في هذا الموضوع هو من أقوى الأمور في الحياة المسيحية، لأن بزاف مرات الصلاة ديالنا كتكون طلبة، الصلاة ديالنا كتكون على شي حاجة، لكن المهم بزاف يعني الصلاة ديال الشكر، نشكر الله على النعمة ديالو، على الصلاح ديالو، نشكر الله على الأمور اللي دارها معانا، نشكره حتى في وسط ديك الظروف الصعيبة، نقول له يا ربي شكرا. حتى كيف ما بغت تكون المواقف والظروف اللي كندوزو فيها، ما نتدمروش وما نتمردوش على الله، لكن الصلاة ديالنا من يكونوا سهرانين تكون صلاة ديال الشكر، نشكر الله فيها بزاف. الله كيقول لنا فيليبي 4 والآية 6، ما لما تهتموا بتشي حاجة، ولكن في كل وقت مصليين بالدعاء وبالشكر، باش تعرفوا طيبة ديالكم راها عند الله. بزاف كيسولوا كيفاش يمكن نشكر الله في الوقت ديال الضيق، في الوقت ديال الأزمة، في وقت ديال أنا محبط وأنا كنبكي وأنا دايزة عليا المصايب، وتقول لي نشكر الله؟ إيه، هذه هي الصلاة ديال الشكر، هذه هي الصلاة ديال أنني نجلس كنصلي ونسهر ونقول لله شكرا. هذا ماشي سهلة، ماشي سهلة أنني نجلس في الوقت الصعيب ونقول يا ربي شكرا، شكرا على هذا الوقت الصعيب اللي أنا كندوز فيه، وماشي غير شكرا بنهار، لا، سهران الليل كنصلي وكنقولها. هنا فين البيبان كتفتح، هنا فين كتطيح علينا النعمة ديال الله في الوقت ديال الاحتياج. على داك شي خاصنا نتعلمه، أننا نشكر الله في الظروف كيف ما بغات تكون زوينة أو لا خايبة. بزاف ديال الشخصيات في الكتاب المقدس كانوا كيدوزوا بظروف صعيبة وحياتهم كانت كلها عامرة بالشكر، حتى شي مرة كانوا ممكن يكونوا بلا ماكلة، ومع داك الشيء كان حياة الشكر في الحياة ديالهم. حبقوق النبي، الأمور الصعيبة كاملة اللي داز فيها ما كانتش حابساها على النعمة ديال الله أنه يوقف وما يشكرش الله عليها. على داك الشيء الله عنده دعوة خاصة لنا اليوم في هذا التأمل، بغي يشجعنا كما كنقول ديما مني كنبداو البرنامج ديالنا وكنبداو الحلقة ديالنا، كنقول دوقوا محلاه، هو كله عبارة على تأملات من الكلمة ديال الله، فيها اللي كتشجعنا، فيها اللي كتقوينا، فيها اللي كتأدبنا. كلمة ديال الله اليوم لنا بغي يشجعنا باش نشكروه على الحارة وعلى الحلوة كما كنقوله في كل الظروف كيف ما بغات تكون، نقول له يا ربي شكرا، أنا كنحمدك وأنا كنشكرك وأنا فرحانة معك. بغيت نقول لكل واحد وكل واحد كيسمعنا، أجي عند الأب ديالك السماوي وقول له يا ربي علمني كيفاش تكون حياة ديالي عامرة بالشكر الجلال ديالك. كيف ما بغات تكون الظروف ديالي والأحوال ديالي، بغيت نرنم لك بلساني وبقلبي ونرفع قدامك الصلاة ديالي والطلبة ديالي. إذا كانت حياتك كتشوفها أن ما فيهاش صلاة ديال الشكر، أجي ومجموعين نجيو عند الله ونصلي واحد الصلاة، نقولوا ليه أبونا السماوي، بغينا نقولوا لك في هذا اليوم شكرا على هذه الكلمة، شكرا على الكلمة ديالك، بغينا نقولوا لك يا ربي علمنا، علمنا كيفاش أننا نشكره كل حين كل وقت ورغم كل الظروف كيف ما بغات تكون. علمنا يا رب أن حياتنا تكون عامرة بالشكر لجلالك، كيف ما بغت تكون الظروف وكيف ما بغت تكون الأحوال، خليني نرنم باللسان ديالي وبالقلب ديالي ونعرفع أمام عرش النعمة ديالك كل طلبة وكل صلاة بالفرحة وبالشكر. اسم يسوع الغالي، آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنشوفوا فيه مجموعة ديال الحوايج في الكلمة ديال الله، الكتاب المقدس، كيفاش بغانا نكونوا وشنو بغالينا وكيفاش نقدروا نكونوا كيما بغالينا. شفنا مجموعة ديال السميات، احنا أولاد الله، احنا خراف وهو الراعي، احنا خليقة جديدة، احنا جنس مختار، مجموعة ديال الحوايج. ودابا غادي نهضروا على واحد الحاجة واحدة أخرى، احنا أغصان. شنو معنيت أغصان؟ أغصان هما العروشة ديال الشجرة، كتكون شجرة وكيكونوا الأغصان. تيقول في الإنجيل أنا الكرمة وأنتم الأغصان. شنو معنيت أنا الكرمة؟ المسيح قال أنا هو الكرمة وأنتم هما الأغصان، فالأغصان ما يقدروش يكونوا بلا كرمة، يعني ما نقدروش يكونوا أغصان بلا المسيح. تيقول الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، يعني اللي كيتبت في الكرمة وكيكون الغصن شاد في الكرمة، ما مهرتش منه، ما مقطعش منه، تيجيب ثمر كثير. ثمر كثير هو أعمال مزيانة وسلوك مزيان ويكون سبب بركة للناس. قال ما تقدروش تجيبوا ثمر بلا بيا. فإذا المسيح هو الكرمة والكرمة هي واحد شجرة، وإحنا هما الأغصان، والأغصان هما كيكونوا في الشجرة. إلا كانوا يابسين شنو كيدير لهم صاحب الشجرة؟ كيقطعهم، ما عندهم لاش يبقوا زايدين في الشجرة. أو شنو تيدير لهم حاجة واحدة أخرى؟ تيكونوا مزيانين وراهم في الشجرة وكيجيبوا التمر، تيجيبوا الغلة، ولكن مرة في العام تيسميوها، تيزبرهم، تقطع منهم شي شوية باش يقدروا يجيبوا تمر حسن وحسن. وداك الشيء علاش الله شي مرات كيخلي شي حاجات طرا في حياة ديالنا، بحال تيزبرنا تيقطع شي حاجات باش شي حاجات تقدر تكون صعيبة مؤلمة، باش ينقينا من أي حاجة اللي ما خصهاش تكون فينا، باش نكونوا أفضل. إلا بغيتي تتغيري باش تكوني أحسن، فضروري شي مرات شي حاجة بحقدر تكون صعيبة مؤلمة، لكن للخير ديالك الله تسمح بها باش تدوزي فيها، باش تكوني غصن في الشجرة اللي هو المسيح وتجيبي تمر مزيان، وتكوني غصن يكون سبب بركة للناس الآخرين. تيقول في الإنجيل ماشي كل اللي كيقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، ولكن اللي كيدير الإرادة ديال أبي الذي في السماوات. وما نقدروش نديروا هذا الإرادة هذه، يعني إلى ما كناش حنايا لاصقين في الشجرة اللي هو المسيح. ومنين تنكونوا لاصقين فيه تنبقوا ثابتين، يعني الغصن بلا الكرمة ما يبقاش ثابت، كيبس، ومنين كيبس كيديوه وكيستخدموه في العافية. الغصن هو في الشجرة كيقدر يجيب التمر، يعني وبلا المسيح ما نقدروا نديروا حتى حاجه، لان نكونوا كنفكروا عارف نفوسنا وشنو خاصنا، وما نعرفوش نفكروا في الناس ولا نديروا شي حاجه مزيانه. نقول ليه شكرا ليك، لانه الحاجه الاولى منين قلتي انت الكرمة وانا الغصن، معنيت ان عندي علاقه معاك وانا مغروسه فيك وانا مرتبطه بيك وانت فرحان بيا انني نكون جزء منك. وكنقول لك شكرا لان خليتيني غصن، بغيتي نجيب التمر وكما باركتيني نكون سبب بركه للاخرين، وبغيتيني نثبت فيك ونبقى معاك وعايشه معاك. إلا كان شي حاجة اللي خصها تصبر في حياة ديالي تنقات، نقول لك نقيني وخا تكون مؤلمة، لأن أنا بغيت نكون عايشة حياة أفضل متغيرة كما بغيتيها ليا، في اسم يسوع، آمين.

كنت من الباحثين الحائرين أو السائلين المتسائلين، فتعال إلى جلجثة لتعرف أن خطاياك قد غفرت بموت المسيح هناك، فتنال هدوءا لعقلك وسلاما لقلبك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم سيداتي في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم احنا معكم في موضوع جديد ومعنا شيماء. مرحبا بك الأخت شيماء معنا.
2: شكرا.
1: اليوم غنهضروا على الأمل، الأمل في الحياة من مور الحياة كانت تدمرات، من مور ما دزنا من ضيقات وصعوبات في الحياة، واش كاين أمل؟ سؤال ديال اليوم ولا نقدروا نقولوا اللي هو السؤال ديال الحلقة، واش كاين أمل؟ أنا بغي نسولك شيماء، واش كاين أمل أن حياتي تبدل شي نهار؟
2: بالنسبة للسؤال ديالك أختي ليلى، واش كاين أمل يعني حياتي تبدل، يعني حياتي داس من ظروف صعيبة، هادشي اللي بغيتي تقصدي، وممكن تبدل، يعني كاين أمل أنها تبدل الأحسن. أنا كنشوف باللي كاين أمل، يعني خصوصا إلى ربطنا الأمل ديالنا بالله، حيت هو المنبع ديال الأمل، يعني هو اللي كيعطينا ذاك القوة باش نآمنوا بالتغيير أو نآمنوا أننا غنشوفوا تغيير في حياتنا. يعني إلا تقربنا من الله هو غادي يخلينا نشوفوا حياتنا بطريقة مختلفة على اللي كنا كنشوفوها بها من قبل، وبالتالي إحنا غادي يولي عندنا أمل، وحتى يعني غنخدموا على الأهداف ديالنا في الحياة بطريقة مختلفة على الأول، وبالتالي غادي تحسن حتى حياتنا من بعد.
1: الأخت شيماء، واش أنا مثلا أو أي مرأة أكيد كتقول أنا خايبة، وأكيد كيسمعوا على المسيح كيقول واش أنا خايبة نستحق أن المسيح يعتقني؟
2: هذا السؤال بزاف اللي كيسولوه، واش يعني واش أنا مزيان، أو أنا واش أنا يعني إنسان
1: راضي علي الله،
2: واش أنا راضي علي الله، واش الله كيبغيني. الله كيبغينا، وملي كنقول أنا الله كيبغينا فهو كيبغينا كيف ما احنا، ماشي حيت احنا زوينين أو يعني مثاليين هو كيبغينا، لا، ولكن هو كيبغينا بالمشاكل ديالنا، بالخيوبية ديالنا، بالضعفات ديالنا، حتى ملي كنطيحو هو كيبغينا. فأكيد النظرة ديال الله لينا ماشي هي النظرة ديال الناس لينا، أو النظرة ديالي أنا لراسي ماشي هي النظرة ديال الله ليا، لا، الله كيشوفنا بطريقة مختلفة. وحتى لو نبغي ونشوفوا راسنا كيف ما كيشوفنا الله، كنظن ما غنوصلوش ليها. علاش؟ حيت كيبغينا بواحد يعني بطريقة عجيبة، لدرجة أنه جا حتى الأرض على قبلنا ومات على ودنا على الصليب. فما كيناش كنظن أنا شي محبة كتر من هذه، يعني محبة لمضحية، يعني ما كيناش، ما كنظنش كينا في الزمن ديالنا أو في الأزمنة اللي فات.
1: كي قلت لك شيماء سؤال ديال الحلقة هو واش كاين أمل، نبغي نسولك سؤال آخر، هو واش كاين أمل نرجع علاقتي مع عائلتي، مع الأسرة ديالي، من بعد ما تهرست، من بعد ما تقطعت؟
2: بالنسبة لهذه المسألة هذه فهي مرتبطة على الشخص، يعني مرتبطة بالشخص. كيفاش؟ حيث الشخص هو اللي هو اللي مسؤول على أنه يرجع علاقته مع يعني مع العائلة دياله او ما يرجعهاش من بعد ان لا من بعد ما تهرسات او من بعد ما خسرات ديك العلاقه. ف كاينه يعني طرق بزاف او يعني وسائل باش يقدر هو يتغلب مثلا على داك المشاكل اللي طراو ويرجع العلاقه من جديد. خاص غير الشخص يكون يعني تكون عنده ديك روح المبادره، يعني ما يبقاش يتسنى الطرف الآخر هو اللي يجي يعني يصالحه أو يرجع ديك العلاقة، ولكن هو يبادر من نفسه ويدير خطوة أولى باش يصلح المشكل وباش يرجع ديك العلاقة.
1: شيماء، واش كين أمل ولدي أو بنتي ترجع تبغيني مرة أخرى، من مور أنا نقدر نكون يعني تكرفست عليهم؟

0: شي يعني يبدلوا الطريقه ديال المعامله ديالهم لولادهم وباش يحسنوا العلاقه ديالهم مع ولادهم، وبالتالي هما غيشوفوا الاباء ديالهم تغيروا ولا غيلمسوا داك التغيير، يعني يكون تغيير حقيقي في حياه والديهم، فهما يعني يعني داك الاطفال او الاولاد ديالهم يعني اوتوماتيكمون غادي يلمسوا داك الحب جديد في العلاقه ديالهم مع والديهم، غيشوفوا باللي المعامله تبدلات، باللي تبدلات اكيد الاحسن. فانا في هذه الحاله كنشجع الاباء والامهات انهم يستمدوا الامل ديالهم من الله، وهو غادي يرشدهم اكثر وغيعاونهم من خلال الكلمه ديالو. والابناء ملي غيشوفوا الاباء ديالهم الامهات ديالهم تبدلوا وتغيرت حياتهم، اكيد هما غيسامحوهم، واكيد هما غادي حتى هما غيتبدلوا وتبدل النظره ديالهم للاباء والامهات ديالهم.
1: شيماء، شنو هي نصيحتك لكل مراه كتقلب على الامل في الحياه؟
0: كيف ما قلت لك انا ديما كنربط الامل بالله، حيت هو المنبع ديال الامل. ف باش المراه يكون عندها امل في الحياه خاص يكونوا توضع اهداف في حياتها، ياك توضع اهداف في حياتها وتحاول تخدم على داك الاهداف ديالها. فهي كتخدم على اهداف ديالها، فيما كتوصل مثلا لشي هدف او كتوصل لحاجه اللي باغاها، فهي كتحس بنوع من الرضا على نفسها، وبالتالي كتقول باللي راه مازال كاين يعني امل انني ندير الخطوه الجايه، انني نحقق الهدف الجاي، وكتبقى غادة شويه بشويه حتى كتحسن يعني لا لا لا لا كتحسن حياتها، كتحسن المستوى ديال العيش ديالها، يعني شويه بشويه كتزيد تاكد باللي كاين امل في الحياه وكاين امل اكثر في الله.
1: شكرا لك شيماء على الاجوبه ديالك. كما سمعتوا كي قالت شيماء، ديما كاين امل في الحياه، ديما كاين امل، والامل هو يعني ديما نتبعوا الله، هو اكيد منبع ديال كل امل. نتلاقاو في حلقه جديده من برنامج انا حيره، وديما على راديو معجزه مستمعاتنا.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ذاك الوقت في شي تجربه او في المستقبل، وبصح يا خوتي هاد الملك داز فواحد التجربه صعيبه وخطيره، ما نقولش انا غادي نفلت، راه حنا كنعيشوا في هاد العالم اللي كيملك عليه ابليس. داكشي علاش قال السيد المسيح صليو باش ما تدخلوش في التجربه، وما تملوش من الصلاه، وما تعياوش. وكنشكر الرب اللي قال غادي يكون لكم ضيق في العالم ولكن انا غلبت العالم، امين. وشوف شحال ديال الوقت داز، ودابا عاد ضربت الحسبه بين الرب كان كيكلمني وكيأكد عليا على لسان السي المهدي اللي هو دابا في المجد. في رساله يعقوب كنتشجعوا وكنتعلموا كيفاش نمروا في التجارب، وحنا كمؤمنين راه لازم كيكون انتصار ما معانا، كيكون انتصار ما

ثابتين في طريق الرب، وهو كيعطينا القوة باش نغلبه مجدا للرب. وانا دزت واحد تجربة طويلة بزاف، بغيت نعاودها لكم باش حتى نتوما تشجعوا وتيقوا وتيقنوا بين الرب امين ومخلص وكيكمل الوعد ديالو معنا. الا كنديروا بالكلام ديالو وكنمشيو في الطريق ديالو وما كنخرجوا لا على شمال ولا على يمين، وغادي يلحقونا كل البركات اللي وعدنا بها الرب في التثنية 28. هذا سفر البركات، وانا حفظت هذا السفر كما كيحفظوا المسلمين القران، وكندير كل جهدي باش نطبقه في حياتي. من بعد ما تزوجت جا رجلي خطبني من عند والديا في المغرب كيف ما العاده في المغرب، درنا عرس في بلادنا وعرس اخر في البلاد في الكنيسه ديال رجلي، ومن بعد باركنا الرب واحد البنيته. ايوا دابا بداو التجارب بالمعقول في حياتي. في الوقت اللي كنت حامله بنتي رجلي بقى بلا خدمه، وفي هاد الحاله ما قدرتش نصوب الوراق ديالي، الوراق ديال الاقامه، وبلا هاد الوراق ما قدرش يكون عندنا وراق الطبيب، وكنا كاريين الدار اللي ساكنين فيها، وما كانش عندنا باش نخلصوا الكرا، وحتى باش نشريو الدواء ما كانش عندنا، وشي مرات كنكونوا بلا ماكله، وبنتنا صغيره محتاجه للماكله والدواء، ورجلي ما كانش كيرضى حتى هو بشي واحد. وانا ما كنتش كنعرف اللغه وما كنعرفش الناس والخوص ديال الكنيسه، ما كنعرفش نتكلم معاهم، ولكن كنت كنعرف الرب المسيح وكنشكره هو اللي عطاني القوه في هذا الضيق والتجارب اللي طالوا بزاف 8 سنين ورجلي بلا خدمه و12 عام وانا بلا وراق، وما قدرتش نشوف والديا، وخوتي كبروا شي وحدين تزوجوا وولدوا ولادهم، ومن بعد كان خصني ندير شي عمليات جراحيه، شي على صدري وشي على كرشي، وبنتي كانت مازال صغيره، وعجوزتي اللي كانت كتقابلها هي مازال ما امناتش، والرب قادر يجيبها ليه. رجلي بشرها وحتى السي المهدي بشروها بزاف بالخلاص، وهي كتشوف الشهاده ديالي وكتشوف بين احنا مختلفين على العائلات المسلمين اللي قرابين ليها، وهي كانت كتثق فينا احنا اكثر من العائلات الاخرين، وقلبها كيرتاح لينا حيت كتشوف الضوء ديال يسوع المسيح فينا وباين في حياتنا، وكتحترمنا كتسمينا باهل الكتاب، وهذا الشيء مهم بزاف. هي حافظه القران وحجت جوج مرات، وداك الشيء اللي سد لها عينيها على الحق اللي في المسيح. ملي راجلي كيتكلم معها كتقول له لكم دينكم ولي دين. ايوا دوزنا في تجارب كثار، وكان الوقت طويل، ماشي عام ماشي عامين، دوزنا شي 8 سنين ديال الصعوبات، واخا كنا ثابتين وثابتين كنتسناو الرب، وكنت كنصوم بزاف بلا ما يعرف حتى شي واحد، وشي مرات حتى راجلي ما كانش كيعرف وانا صايمه، وكنت كنتشجع بالمزامير خصوصا المزمور 23، وكنشكر الرب على امانته والنعمه ديالو معنا. بدا كيفتح لينا البيبان قدامنا، وكانوا كيتفتحوا وحده مر وحده. في الاول راجلي لقى الخدمه في واحد الشركه، ومن بعد الرب باركنا بواحد البنيته اخرى، وشرينا الدار اللي كنا ساكنين فيها، ومولاها باعها لينا بثمن مزيان، وهذا الراجل كان مزيان بزاف، ما عمرو زير علينا باش نخلصوه او قال لينا خرجوا لي من داري، كان كيصبر بزاف، وكنت كنشوفه بحال شي ملاك جابو الرب في حياتنا، وكنت كنصلي من اجله من اجل ولاده يعني من اجل عائلته، وبالصح الرب باركه بزاف هو وولاده، وهو كاثوليكي ولكن قلبه مزيان، وعنده سميه ديال الملك، هو سميته ميغال بالعربيه ميخائيل. وعلاش كنتكلم لكم على عليه؟ حيت هو مستحق نكرمه، حيت هو كرمنا وصبر معنا في وقت الضيق
وهذا الشيء من الرب له كل المجد والكرامة. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي، الشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، مقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فقط بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سمي السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشي اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Estás en Radio Vida, transmitiendo desde la línea del campo de Gibraltar. Estamos en 95.1 de tu dial. Para saber más, busca nuestra página web radiovida.es. Estamos también en Facebook, Radio Vida Cádiz.